بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
1: حسبك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خير. تويا عزيزة أمينة علي ويبالي نيو ويبالي للدلة سواء الله أكبارك أكو أنجر وكمان جانو فتغيرا أملالو تشاينا الچانس ناوي أو تشاينا الچانس أمينة تمولي دي سواء الله أمو أنجر وكمان جانو فتغيرا أسيزي دي ميقدي ميقدي ما شاء الله. نعم نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حميس أحمد كسولس.
1: حميس أحمد كسولس سينزيد دوا.
2: سينزيد كتشيزين غامو أما.
1: إيه تشيزين داويتش.
2: Kili mubuma district, kili mubuma na town council.
1: Masha Allah. Kari, obuta liya kudde, tandi kirawo, insha Allah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iza as-samaa'u infatarat wa iza al-kawakib intasarat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
1: سوكو جتريزي
2: أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. حسبك
2: ما شاء الله.
1: ويبالي النيوم ويبالي الدلة إلان جبكو سبا
2: ما شاء الله.
1: تونجلو كتنولامون وكونجلو كتريزا إن شاء الله. Tuchete agukutere zamu kwa waliwe bibulamu.
2: Wa
1: alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tweyanziza, tweyanzige mgada fukuwa kubizinga biebu vumeyo. Alhamdulillah, palo ya mwe insha Allah. Aono ngambira wenyongi lukunga ukuita basilamu mwena bali mu bitundu ebyetooluddawo n'abaagala okwongera ku ddiini yammwe abakyala abakyala darusi y'abakyala egenda kubeera emutundu ekirinnyabigo ku masijidi yange yennyini emutundu ekirinnyabigo ku sande ng'ennaku z'omwezi insha Allah ku lwomukaaga insha Allah olwa wiiki eno yennyini mujje mubeere mu darusi eyo insha Allah taala ng'ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga itandika sawa satu paka sawa kubinemu abachala mukungidwa mwenna abami tubagamba nti mulete bachala pamwe mudarusu babasoma mwemu jyo yambi wanabana nabana bobu wala abakuze abala tuchime baze kusomero ni yaba zade wano mibasoma bangere ukulungu osama ka programu za femuzi manyi kusande tuwea programu church sanity na yate tetuge na kutuka kusande katimba jukiza lwaliro mulete abana amini mulete mu abachala abami mulete abachala pamwe a tubaje mu darasa eyo Hajjat Sumaya Hajjat Masagazie Hajjat Farida na balala bonna Hajjat Aisha Amira waoli mulwadde nsaba Allah kuonye abantu mwenna mujene kalamu ne bitabo insha Allah ekyo kulya kye munasanga yo kye munalya na ero ekikulu mu byonna tuze tujja kusoma twagala kusoma kuongera ku dini ya fe mujje darasu ya amanyi tamujiita enafu ya amanyi olaba tujogera ko wano insha Allah twetagira dala bantu mujje mutundu kirinyabigo abamanyi wa dadi Franka botuka omubuze ku masjidi Nuru mutundu kirinyabigo masjidi empya erimanga wansawo inshallah. Kale tuchagena maso nga shekhe wajja tufune eromo omusomi omulala. Bwe tusoma tujja kuba tweyongerako. Hello.
3: Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Njebale ko sheikh.
1: Sebo namwe mujebale mkwano.
4: Bale tuweleza sima nyo.
1: Sebo Allah kirize amanya le dobozi njogera ko nani?
4: Ono Mustafa Kibirige.
1: Mustafa Kibirige sinzi de watata.
4: Ali wano mundeba mwaita mu kisenyi.
1: Mundeba mu kisenyi.
4: Tanja uta kunyamba yala kusoma ko inshallah.
1: Tuwali chikuziiza chonna.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
1: حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خير. سبا الله كرزي الله كبارك بنانك القرآن يوما أتي نوما أتي القرآن نونجي نيو ومون توسوما بيو سوما بيو نوريشو سينا بو نزبا غامبا أبان تبيغا يالي دي مكسوما القرآن نينغا أتي القرآن ويمموري وابيو نا الدنيا فيو نا ومون تايدا كبيرا القرآن كبانغا في القرآن tuina kujisomera tuwewe bajitusomese tujisome tugase insha Allah. Hello
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Kadu wangu wachiti wa mwagwa lukuweleza
1: tata na ukuuliliza
5: wachiti wa bakirize
1: amina ya rab.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب